خبنا خمشين الخرزة قال سيدني بيتال قد يخن خايا من على فما صايت ما نشان زطلا جمديت ليفربول قاعد يوم رمشت أربعة شبه ستريت لاب أو تشات ريل بوست ريشتا أنا مانو إسرائيل مقران خرزة أبيه وتمر خدام بسمت عم خشات خرزة قاعد يوم

هالبت خوشات خرز ديان حماشة مخبريات تقيتا ديوه قبلة من من مر من كل مرعياته قرب ضعنا بتقارن قد يخن هذا زي خرزة طرفها من تشقيتها من شمشان ليس سرار بدرس وهذا زي بتاعنا قيتها من نمرة مرزة يا طوانا أم شمشان شمشانة جيمس توما إدمون لازر أيز مرثا بتمقرونا قدستي شاريرا شماشة ديفيد جورجس قبر زوجة ناديا أون تماشا بتخاري لقو خرزة ديو كلي ما تخوشيبا وانا دا مقرونا قال كلهم قا كل مقرونا خرزة لخا قو توجي لف تماني تشا نغزة طلا إدمون لازر أخشي وازاتي كل من دي قا أوتشا تمانية تري تري تمانية تمانية أوتشا طلا مغبرنا قا كل نسبة إتلوخن خادوياتا ماسيتون قاريتونا

0: شما خوبه امالیم شمشان اسرائیل پتروس و طرف هم تشریت ها قده هرم شد شما شد سلام آخون
1: رابا خینا
0: مویتون خود را دیون
1: تمزم بخرابا کریو تو تشعید مرئی لینویا
0: مقدم
1: مخبه شما نه رمشد مارن ها بریخ الله خون ادیم بتمزم بخرابا کریو تو تشعید مرئی لینویا تشخایا تشعید دار قنزیا دالها شاروی لمن قم تیدت پاروقا ایشمشیخا بناشوت الفات ارعا بی اتصمو اسری اتصاشن لینویا بيوادن رابع أجبياته خامن أجبياته ودالي إيوا إما زد لخطيطة بني إسرائيل لا تهبلون داخل مرة مريا آلها إن طريتهم قولي وناموسي وبقداني ملتيتون اللي قبلون أخو بناتوتون بتبيشيتون طيرا إن لا نطريتون أن قولي بتلقيتون قبود داهم صليلين مية إليان يطلب لي من مريا كليا مطرم لا ريا مطرقة طلاشن وفلقة من سبب أولد لإسرائيل هتخى ذي لكتنا أبتات أرأى رابنا شتلقلن من بارتو وبلن طلبلن من لإسرائيل طلبلن لإسرائيل من ذي مريا قد أريا مطرى صليلة إليا ذي مدرة صليلة إليا ذي مدرة طلبلن من مريا على أتيا مطرى شميلة مريا علىها قال إليا ذي وريلا مطرة مدرة خيوتة زدلة الفاتة أرحم خضاء عجبوتة خيتة بوادة لمر إليا ذي عجبوتة هتخ بوايلة خضاء بختة أرملتة إتوالة جوبيتو خدشة خمخة وخدشة مشخة كماليوة أخشي قاتو قخا برونو يكيانو تيلة إليا ذي بيتو كتينة طلبل منه ميخلطة آها بختة أربلتا آد من دي إتوانا قاتو قبرونو مطيلة قنذية إلية آخر آها بختة أربلتا كمت مطلوخة لمن داها قمخة ومشخة الليلة براقة بركتة مريا شريلة أداها بيتة أربلتا من سبب آمن دي إتوالا لخ سخلة من متوة قاداها نذية آلها بكارة خلخة أخوات وخطوات ومريا بارك لكم هاوية الرابة سي أم خبا إقارة
0: شما شب السين رابة
1: كل إقارة رابة شينا
0: خوش مشينا
1: شينا رابة شينا
0: جوت مجت ويد
1: سخلة من متوة قاداها نذية آلها بكارة خلخة أخوات وخطوات ومريا بارك لكم هاوية الرابة سي أم خبا إقارة
0: شما شب السين رابة
1: كل إقارة رابة شينا
0: خوش مشينا
1: شينا رابة شينا

كل مريات قمرت ربان هرمس أمرت مات مريم أمرت مرتومة وهذا زي أمرت مر بطرس بولس راز قربانة قديشة كيشا كل شوبا كل مريات قصات منيا قدمتها بايبل ستدي قيال سورة بشنة خمسة وهل تمنياشن كلي من تراشي با جو مدرشت ربان هرمس اينتين بلتا برخاصة عمرت ربان هرمس قصات خمسة وبلغة وهل شوا كلي من تراشي با وتراشي با قيور بشنة أسرة وهل اسري شن بايبل ستدي كي شاقل شوب هاي من تراشي با من شوا هل اتشابرانشا جو مدرشت ربان هرمس مدرشت دقلت مضوية لقد تران بتيخنا كل ما شبتها من ساعت أسرة قدمتها وهل خام بركة وطرة قد عند مخوبنا اللي بليشانت يما من كلاسة شورة يا زورة وهل ساعت هل ساعت هل كلاس إشتا بتيخنا ترانو جو مدرشت ربان مدرشت سان جونز بارك هاي سكول قد عندنا مخوبة مكتوب شمانة من ساعت أسرة وهل خام فالجم بركة وطرة

خوش میخوان زمرا گورگس نیکولا اها زمرتم رابا من جلد لخمت من مخبرات توخ قبله هلبت قدام طريان اطنابيله راديتا مسيميتم بالا لا اخشي ان كاميراتينا مت طاريتهم اوريتهم ما خلهم كاميرا انتي لا سبيدنج انتي لا ريد لايت ان تنحك ما كاميرات رابا سطانه بجد يعني متنخ كاميرا خيتا ان لاوت ليش تسمع إن هاوت بيدخ دويقة وموبايل ين إن هاوت ربو يدخ من ستيرين هشر هاويتم من درنا كاميرات بقرانة بعربي الذكاء الصناعي وباني دونا متى لا اتخيك ما دوكاني هالبات لا كلا إينا ما سميتم بارد آنتينا بطرايا هشر هاويتم من درنا من ديانة هما شا طريتوخنا ويا سلامت متى تسمى قانون بطري الطريت انتي لخمشي يعني أربي سكول زون ينخدش بالزودة اختيل الجدة هذا طاريتون لا در قلت قانون

هات خي أمر إن هوايا كمبيوتر ماسة أودت كنترول إلز مرياتا أنا متيلي خا نديل الشوا لا دوقي تنالي خا أيا يترقل لي ينديل كيب ولا فري كانتري لا أبا يلخا بلا كيب ولا بلا خي إنك دخت هوايا أزمرتها همونا بتمخبيتون لا بيتون لا بيتون مخبيتون لا أيا ريا جناي جناي دايلا أيدي لدبني أي كمبيوتر خيط لا كمبيوتر سي دي بلاير لا أتخى ألبرت لا أتخى جربة ما تنخز ما تخيذة جان دشتو هلبت أي زمرتا قا كل أخن إنا بريشايد بزمارة لبوت كركوك قا كل أن تينا بريقو مديتت كركوك وخيانت كركوك هزران أي زمرتا قا دي يو خن

بزمارة مهنيانتا زمارة جان دشتو هل بات بزمارة البدية ديتة كاركوك علولة سوداني خيوتة بسمتا إنا بزمارة لقى دانت اشتية وشوية وطمانية إنا هدية مالينا يا بصباي إنا هدية خوش نزيم الهدية إنا بشامخ قطينا ليت سوراي لتن إيه خيوتة دي لمارو جان دشتو كدخت هو يبخيل داتي ما قد كركوك ودورة وكمبو وكل أن مدينات بدير مخقمتا تكلت بدير مخقمتا كدخت هو يزمرت أيوة هلبت زمارة جان دشتو همزوم علي باسد أن كامرات خاتتين ومتبجدن كامرات خينة ودكان خينة ان خامن دن مديان متخري للويشة تسمى يعني الموبايل يعني بطرايت لا اي فايند يو الى 1300 دولار اخشي لنا ما تخوري كما بوين ده ان 1300 دولار هاي تنهشر من دان فاينة او زماراتي لبزمار او زمارة قاماتي ريو الاطرد استراليا بشيتي تقو اشتية بشارة اشتية زمارة ان يطلتو ماني انويا شمون

كمت هاوي خادويات برقولي هاوي خشة موضوع مخوبخ مدقاتوخن نختا جون ياقو عين تشونيلا من دن خي زوناناي الخي أبديناي خوشي بالداور هل بات جون إيوا كل باتت ميقرا آشور ياقو مدبران كورتشا كلاب الداور يعني إيوا مدبران داها بسماخا شانوية لكل باتو يوم تخوشي با ساعت تري قدمتا من دن خي زوناناي الخيه ابديناي زاد خخ امرخ خادوته لخادوته وخشه لخشه يوم الشبتا خايمه من قمشن مشان يوم دن خيه اي وخلولت برونت خاتو الشروكه كله جو خادوته خامن انا طامنوا اينا من بر برقل خلولم بر ترساته اها من اختا شانويه دن خيه زوناناي الخيه ابديناي على ما نخلا من اخت جون برزوجت ميقرا اشو ياكو وبمرقدهن خشوخن خرايه

هلا ما نخلي كل عن إذا أنتنا شنية من دن خي زون أنا والخي عبدنا أختم ضيدا خادوت إلى خادوتها وخشة إلى خشة قاعش ويقو خشة خارة عزيزة وعلى ما نخلا ويولا خاسامة جمال كوتا شميانتها هل بات ها وقداها شبتا من إديم ها وإيوا درخ شاخنوتا تشاسر يوم إيوا كله شمشانا قدمة أمي له خمسة وشي بقى يوم إلى شمشانة وطرق الشاخينوتا أسري طلع روتا هل بتمدر يوم كل شمشانة وطرق الشاخينوتا أسري إشتا إنا شبتة وخشي بقى وترشي بقى تما شتي خمسة يوم إما إنا مطراتة شبتة خشي بقى ترشي بقى أبطلشي بقى كلنا قربيت أربي خمسة الخمسة إلى جو إما مطراتة أخ إديوم أربوشي بتبيتاله درخ شانتا ده بدياره مدرة إسري وكله شمشا شعوات بر منه هل بات مضيلاً قد يوخن كله المخبرات خام خبرت خارتها مضيلاً قاتوخن قد أرباب أسرة بشخلوبها لدانا يعني مخ إديو هدية إلى ساعت شوبيا شارك بتوية 8 بياشة شارك أرباب أسرة شخلوبيتون لساعت توخن الدانت قيطة أنا يوم أخبرته بعز خامن زمريات شابيرة وسودانه ومهنيانه وشابيرة زمارة رامز بشمول

0: مجبري خدشه بتمك بخلا اي سمرتها وقبل بشينا من مخبتت امرت مرزا يا طوانا مشمشانا جيمس توما شماشه يطن بطرايد منطويد برونخ الجوتا اني خطرت علي ولوخ
1: عزيزة أمو شلام علو
0: الرابع بشينا
1: بغدان تيون عموخ الأختي كلهم بنقال سني رابع بغدان يقد تيون عموخ الهاشايت الهوا هل بت أخذ مدخورة بروني كنت أربو خمشون شبكية ولا طولتها وينز زي مخلايبة يا برقلة وأختي مقرم لها ذات ساد سيزن
0: مقرم لها
1: مقرم لها مسكانة أربع تريح
0: يلا ما يخاف أي نخبارانة
1: Thank you John Thank you أمي البت حكيم خبريات ايت هذا بس يما يقرا عمو قتي بد مدخورا اخشي اول خوشي بدي ربي يوم الشبت دي ربي ثاي مش عارفه من يوم الشبت اختصت ايت اعتقد الى اذا صيوا بتهاول رانز القربان قديش يترو مرحياته يو عمرة مرزه طوانا البت رانز بالشارع صارت صارت تشوفي قدمتها وقمر عيد ماري جورجيس صارت اشتا أصرت بالشعر هذا. يوم تخشي بعمي هلا بكرام مشامو عشمي أنا ومصيخ هشايد السوشيال ميديا فيسبوك الفات السنزاي فيج. قد إلى شعر قد يشد مرزا يطوانا ناطرهن خاميلهن.
0: ناطرهن.
1: خشي بتيلي بيثايا. صالو وطلابو قد هاو هاو سباي قد هاو سيدني خشي. دانا شخلوك له. أخشي إن ويرك بحاو ماريا على كل من سباي. خوشي و اخت عياده ايد عشاره بالشغل شوبه على المشطاخه على عرعد امره مرزه طوانه من برخو تامت رازه قديشه يوم تخوشي بتيلي بيتها يوم تشبتها من صوت اسره قدمتها والاصرت انك مخوبه تعطي هيري بتخادي سيتا مريزنت دا عشاره يجي بطلق من كل لغن اتيتون من صوت اسره قدمتها صار شو فلقه اتلو شهرتها بتخويا بالتشعيت مرزه طوانه وخوشيبه الى خيومه بيكنيك بتهاون مبارسة ترسخ خورزة ديلنا أي بتشاره مثلاً زمارة شريك دو يوما جون إيطاليا بس سامسليفو وزمارة لورد بشكل شوبا وهلبت موريزنا باركينج ومدرشة أنا لهونا باركينج كتن باركينج ومدرشة ماسي مكلي رادي تديا وكتن شاتل باص بتأذى بتأديا ميالون أداها خوشيبة ديل بيتهايا قدمة كتن خمو بنات قيادة سورة من صعد اشتوا فلقي بتشاره يبطلع بخاين تبنون بناته فيلم شو مدير ديفيد رين داود بطلع بخ من كل عين تبنون بناته قد ما صعد اشتوا فلقي وأمر مرزية طوان كلا يخاب يرخى إذا خاوك ثون جوجتا روحانية جوجتا في أخلا بشكل شوفة يوم الشبتة لا من صعد اتشق يدمتها عين اتو خبة قد جوجي قد 5 كيلومتر مكتبيت الشمانوخن دو ما خطوات ايتا ين كل خوشيبا اتا خا فورمينا اونلاين ماليتو لي ماسيدو شخليتو لي يوم خطوات ايتا كل يوم عانت خوشيبا يقرا هم مانول هاود بسيمة رابا بهيو خازنو يوم الشبتة شبتة
0: دي لك كيس لاني تخا شبتة
1: اي شبتة روتا خاش ملبن انا شبتة بخازنو
0: بخيل تعالى هم بس انا من دي بيونك دي لك علوخ
1: لا لا زي زمي يا أختي يوم شغل بخازق لهم إذا عودوته تامة بطلع بخ قدا زوجي شافيرة بخبة وخادوته البت إلى خامن دوستن زت خيروته وعم طيبه بطلع بخدية منتهتها يوم شفته تيلا بيتا إن مس مقرط نخاز برتا ميخ رمانو قدا زوجي يب شفته تيلا خادوته برتا
0: أي زمرتا قالوا قدمتنا بجوار وقبر زوجي روني وقاكلو خنشمان جوني طاليا
1: بس
0: ما رابا بوش مشينا ماريا بارخلو مشينا على عمدخن باباي

خلطة طلابن هل بتخرج قاد عودة أرشر هدية مطيلون قاد خش بتخلي طرقات ما بيونا قديرة منشيونا مشمت الجنان ساوى لا دوريتنا خرزة بل شو بيشن خد خبلقت هل خمسة دقيقة لا زودة هل قرقز لجانو ميقرا جيلبرت قد شعري بخرزة قاد أرشر مشمت قال سيدني وزمارة جنان ساوى

أربع أسرة بتاي القربونة لقيطة بتهمزم قاتوهم باسط خلياتة قيطة ناشا مودي لا لازم تت منشيخة باسط برياني ودولما ما تخلق قاتوه خلياتة قيطة أنا خامن خلياتة مخبنن تأخنواتا إيرانية خيانت إيران أطورات إيران إبشتي خلطة شمو قرمة سبزي جربن أربع جداب أمرك قاتوه مودينا أنا من ديانتي ما تلنك دهامي خلطة إنا شما سودانا قرمة سبزي قرمة أخنا إرقناي أخنا خيانت عراق قرمة إني دبنجا إنا كل أخنوات الإيرانية قرمة سبزي إلى خلطة

بتي لي زمرتها انت وحظك ما يمرينا بليش عند عربت انا وقسمتي مو دي للا يطن لتلا شكلة اينا همون من قارب يطن معني له 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

جورجندو زغ ده قميطنا أي زمرتة بد مقرونة قداني زوجتنا بجوارة آها شبتا جو عوانا شابيرة أدسا متخري خلطة قرمة سبزي خزخ آها أي بهم زمخ لها شبتت بيتايلة مشموت قاط أور آشر هدية أنا أمانوس راي إنا أرض أور آشر هلقت عودة شقلي شوبة آه يا خوزة قال سيدني هل تبقى بيوخن أربوشت بيتاي بمرقاتهم بوشن بشينا

0: Ne tahmaniyate yon nazariye maraqate hech mendi mazbatalet enqat ila duz yon lela duz. Ina khamendi tahmun vaqadan enqat ina kristiyane u hamun nabi khilt alaha belki chopat tani touchwood ya makhak al takhta qat omendi spy hamasha yana edame avile khob masira baraha tani etlihivi qat harat khoya. يعني مثلا تانخ انا اشي تسلا للمريطة اتلي هي بيقت هر تخدبت اويا
1: بخشان بيانا شورت كات اودي لنا بيا خبرتاني لخينا التخت
0: هي انا جيري خزخ تخمان تومي كبي تايلا اها الى خاب متخرتا قد خكمة دانا عدات قد اتلا قد ايوخ ما بلوخي خخا جلخ بدايا قد ميكاتينا واقعا دقران تلاقت تخمنخ بازت ماناي ديه اقرادیه میکتی تلا آهه و اومدید قد آنا قدی جالبی و
1: رو بسوای ری
0: اتلی هیوی
1: قد اختون دارتون بسمه ای اتلان هیوی از اختون های خز مرتخی تبشم مخ ندرب دیرخم مخون مصموعیتون اهل پرسقال اور آشور

0: بتاكلي
1: لا لا لا بتاكل لا مش ما يعني عشان ال خلينا نقطع لا مش ما يقال لا بخشان بس باي متر خز مر تخيته
0: جانب مسجد همزة مد عديانا باسل دونام ناخ عطن همزة
1: اهو تيل قال اهو بخشان يه تي همزة ما مختلف اول يوم لما ضي قالوا بتاعيون بشمايون بخشان تم اتلا اول يوم مر مطلق

0: بس يا همزة ما مندي بوتي هل شلت شمط لك قالت
1: أنا بش ماي رابا خدش باصورة بش ماي لما دمي كمر مخلق قالو
0: بش ماي قالو
1: أنا خدش بش ماي أنا قال كيلو بش ماي خلم دقا
0: بش ماي دادي
1: أنا لا ملتين بخشون از خزمرت خارت مدر و درخ اقعال زرزخله

0: اوكي كارولين لب بشلن ورب دقيقة خرزة ختم لن خاجورة تيل الإيتوتا بكما زمريات بكما مغبريات خاصة دورة كتاني انجلساني كتاني time flies when you have fun لا
1: دوزلا تخشام لها استوديو جوخا يوخا خشا تلفون لتبالا ودي رابخوا باللي جابي تلفون
0: اوكي بخشام خينا لخ خرزة بتايل الخوتامة اتلان هي بيقد مبسم لخو ميدان زمريات مش ميا لخو ندليل وخينا بيقورو توخم پخليتون لان چم نتفا باسرويتا بخيل دالا شبت بتايلة كل تيم توي لخ مليتا بخرزة پروگرام سبايب خينا نجيبت جاني جيب عبديشو بشواقو خوني ونمشينا
1: بوشو مشينا هل خاشب تخيطا
0: بخزمرت رابا شابرتا من بيقرا زمارم شمها اوغم بتسامو